0: الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ليلة جلسون في جي بايب لاين مصر جخلين دي لجي بين الأجمع جمع منكم سن خريك لامن جامل استوسوي دي بايب لاين مصر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأشهد الله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وسلم عليه وعليه وأصحاب رسالته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن حياة المسلم تعتريها حالات نقص وقصور، وقد يكون ذلك في فضائل الأعمال وسنن الإسلام، وقد يتعدى إلى وجه الإيمان. وزمننا المعاصر ووقتنا الحالي مليئان بمثبطات الإيمان، بمثبطات الإيمان معوقات طاعات، شبه وشهوات، شبه تجعل الحليم حيرانا وتقوض قواعد الإيمان، وشهوات من لم يقع فيها ناله من زكائها ما يؤثر على إيمانه وأخلاقه وسلوكه. اعلموا أيها الإخوة، لقد كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في سكرة الموت المحافظة على الصلاة، حيث كررها مرارا لما رواه الحاكم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر وصية رسول الله عليه وسلم حين حضرت الصلاة وما ملكت. أيها الإخوة، إن سلفنا الصالح ما كان يعرف فيهم تارك صلاة الفجر في جماعة إلا المنافقين. قد يتخلف لسبب أو مرض أو لنوم

أتعرف كم أجور دفعها قاطع صلاة الفجر؟ ضيعها صلاة الفجر؟ كم من ما تكاد تعدل عمل

الله. ألم تعلم أن صلاة الفجر في جماعة نور يوم القيامة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: بشر المشاهدين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنور ألم أن صلاته للجنة؟ لقوله الوقت الملائكة أن من النار إلى الجنة. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يلج أو لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ألم تعلم أن صلاة الفجر انتصار على الشيطان وانقلاب من عقده؟ ألم تعلم أن صلاة الفجر بركة لعمرك وحياتك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ألم تعلم أن ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي جلسي نجيسا تبرمي تبارك وتعالى مؤمن وحيدي القرآن دينيا nenañu saxo taxawal julli ci rom ci ban waxtu neena ku demé be fawal jox moy wax mi ñu toll be jax ta baxo ñaari waxtu daal ci dugg moy waxtu takusan waxtu istisbar ak waxtu takusan mu ne itam nak ak su den fa ba soye ngeen taxawal julli itam nak motam ni la khasati lay ñaari waxtu julli daali tukku moy ci nit ak ge mune wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda mune ak julli bobu nga xamne malaaka yi dañ koy kéwé dañ koy business dañ koy sérné mu daal di nekkal julli fajar kon aya bi loolu la do bëgg jàng di sé dina amul benn bur ku dul mom waye muhammad sallallahu alayhi wasallam dawam la moko yott mbokki julli ci mbokki way gam yalla yi dunduk julli ci kaw suuf léego léeg mu am ay gaar-gaar yoo xam ne dana tax mu gàllankoor ko ci yu bari waaye rawatina ci jàmmu yàlla gaar-gaar yooyu nag léego léeg mu dal ko ci ay ngañee yi gis waaye léego léeg itam mu dal léeg mu romb foofu dem ba ci farataya sax yi nga xam ne ay waajibaatu diine la ak lu aju ci wàllu fas-fasam ngëm yàlla suñu seetee suñu jamono bii nag ñuy dund ak suñu waxtu yi ñuy dund dañoo fees ci lépp loo xam ne nii dafay wàññi ngëm yàlla nit ki maanaam dafay jeexital ci ndam yàlla bi waaye itam nag